صدقيني في بالي بوست كونتور تقريبا زي اوسكيتش بارتيكي فرنسي بقى فهم بالضبي فاتتي باللانجركست بجاين دي لاتا يارني بوست كونتور خليها رت داوي سي بتول مي اسبليف ماي بينشيون ديك ان ماي بانكر دي اكادم ان موتوم نت ني اوسني تراكس توب فايبس ميت هاو كود يو